بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علي صبري كلو ماني قلبك للمنى كونكو بمول فالا جنغرو بمول فالا sala lolonde ke balbe sala muske balbe sala fondi kelbe sala ali sabare banko se guanya nandi inkelo mandraje molsi nila kosu

بعد الفاق وصول بس هسيت بس هسيت ما بين رأسا الأمر يكفي بشكل أتقبل حتى على أسهل على الأقل المستقبل مش